0: pertama di bulan Dzulhijjah, juga disyariatkan untuk senantiasa na'am, bertakbir, bertahlil. Fadilah yang besar bagi seorang hamba. Maka hendaknya benar-benar kita manfaatkan hari-hari ini untuk lebih menggiatkan apa yang tersisa dari penghujung 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu-waktu mendatang. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk bisa mengamalkan na'am apa yang diajarkan dan dibimbingkan Nabi Yuna salawatu rabbi wa salamuhu alaih di dalam hadis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita di pekan yang lalu, telah kita sebutkan, barakallahu fikum, beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis yang ke-15 dari ahadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pada sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رواه

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال